0: فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم. هتهز راسة كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صاحي دون عباطة سهل بكل بساطة، نقدم حتى نقدم كمل خطوة في صراطة، قوم التابر إعادة تأهيل تغيير زيوت ومناشر، قد ما كان ضربات منكمل ثم نباشر مع كل علم مباشر، خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى
1: فاهم ومش فاهم. هتهز راسك كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صاحي دون

نتقدم حتى نقاتل. وين ما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه. نرجع البلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زتون تشفي كون جروح. حافر عند غسل حفر عالضلوع دربك ازم خيل بعيد الجموع. افتح الطريق زيح من هون تشوف ان حاطين في لغم ان

حتهز روسه كل شي بدك تكسويته خل يحتاج دروسه صاحي دون عباطة سهل بكل بساطة منقدم حتى نقدم كم من خطوة تيسيروطة قومن ثابر إعادة تأهير تغيير زيوت ومناشر قد ما كلنا ضربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى نكاتل